0: ما هي تركيا؟ كاتا إذا فكرنا ما تركيا تليل تكوا أو تايتكو إف إم
1: تايتكو إف إم تبوا وايتنا أو تليل ماوري.